0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

سخيت لا بدنا نروق وبدنا نهدى شوي.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

0: الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك، انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: كليو هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: شو في؟
2: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: علي؟ حالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
1: من فوق اللي بدعت لسانك؟
2: تعريف؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: هو الحليب.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بو عنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: انتهى الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
4: عم حس اني غريبي.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

كيو هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

0: بيو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعت لسانك؟
1: ليك كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعمير 2026. مع المايسترو إلي العليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول الساعة 8:30 بشاطئ ويس. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111234.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق

0: خرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بو عنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور ولأن العد العكس بلش أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: صارت ستة،
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
4: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا عمسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة تاني للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: شو مشتاق لي حسيته.
10: جديد عمرو دياب لولا البنات.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس مننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
5: صوت الحيدة لك.
3: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: سنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك أستوران
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: الديني مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إيميل عليا وكلمات خدمة الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك دوت كوم.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السير بلاك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد. بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مدينك.
5: ملعاني ملعاني.
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
6: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: تعبولت تعبولت تعبولت تعبولت.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: في ايه؟
1: احكي لي يا ساكت. عمين عم بتكذب؟
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لكن هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهيه بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزاره الاعلام.
3: ليله موسيقيه استثنائيه بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
4: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الهرا.
4: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
4: من 8 لل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: وأنا كمان هيك بس؟
4: احنا منحبك امبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عايلي
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

الناس بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
1: والعاني والعاني يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها.
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن.
3: والعالي
1: كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: جامعة مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
1: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.

إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

ممتاز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إيميل عليا.

0: مكان الناس يشطوا الواز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: Ah, خير. شو في؟ احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية. بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
6: صارت ستة
7: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
8: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
7: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
9: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
10: من شطورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
7: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
11: مش لأنه عجقة كتير.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد برهان الشعار نام يا جرح.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: الساعة 2 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

تقديمي مميز بانتظاركم لمهرجان شتان عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات خدمة الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111224.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: انت قلت عيلة.
6: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
4: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
1: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مورد مورد
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع مورد تع مورد تع
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تع مورد تع مورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: حليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
5: صوت الحيدة لطف.
3: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026.

0: من النص يشفوا الويز كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: موردتا موردتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تا موردتا موردتا.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تا موردتا موردتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً للليلة المنتظرة.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
4: بلا بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعمير 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول الساعة 8:30 بشاطئ ويس. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111224.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا
2: كي ما بعد شوي. شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي، اذيتك، قربت صوبك شي، لكن هيدا الكره
3: فوق
2: لبدعت لسانك. تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
6: أنت لو كنت بتهتم.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: ما خاص وبعد أنا مش طايقة،
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
7: وأنتو
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: استأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: سنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 إلى 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: يقبرني موديلكن وألوانكن.
4: دخل صوتك انتي دوا للناس.
5: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
3: لحظة انا شو بعمل؟
6: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
3: يلا ها ها،
6: انتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: وتذكري حنا السكرة
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: ساعتها هبقى دي. لو كنت جن مستحيل كنت ابقى ميكس واحط اكس على الولاد وهدخل اي بنت شيك.
1: لو كنت يوم وفات كنت ابقى يوم تلات، مش عايزه اكون كلام انا عايزه اكون سكات. لو كنت هبقى حاجه مهمه من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب امهات.

0: لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه. لو كنت

0: الجاز بانتظاركم لمهرجان شتان عمر 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه.
1: دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات.

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهرباك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل، مباشرة على أغاني

0: موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشتنعور 2026 مع النجم هادي ضو. الـ4/2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نروح.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريه انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومدينة.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: خير. شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟
0: عمين عم تكذب؟
2: من فوق ليه بدعت لسانك؟
0: لأكل هيدا الكره. معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
5: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
6: صارت ستة.
7: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
8: صباح لإلكم.
9: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
7: أنت قلت عيلة.
10: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
11: أنا أول مرة بشارك.
7: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
12: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
13: شفتوا مسرق بيته.
5: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

الصوتيين المميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026.

0: فيرلوس وشاتو رويز ومجزيات من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك بوكس أوفيس.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
1: مش كنت نسيني. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 للتسعة المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها ساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: بلعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

نهرمه السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت تعبولت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت تعبولت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

.com. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا أقرب للنجوم.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.
2: دي جي كارلوس
0: اغاني بيتس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
0: والعاني
7: دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: دي جي كارلوس.

0: Carlos. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
6: دي جي كارلوس أغاني بيتس.

0: Carlos.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت. دي جي كارلوس.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين

0: أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
3: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني.
4: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.